لا لا تجي كم العبير العبير العزرت لي بروفيسور لمديتسين أنا يتم أمريكا يش لي حدا شوت بشبخة ألاخت نيس الروفي ممحي سبيشاليس لمكريمة إلي شش دبير بلاحة شلون نعم ما نكناستي أمر لي شيف يا شابتي أمر لي ما بعياش الخال أمرت له لو أنا باتي بعنينا بعياش الإشتي أبدا أمرت له ترقيت زي كيلو زي بعياش لي أمر لي ما أمرت له كاخة ترقيت لو تكير عليها شو الضبار نرقيت نورمالي مدبرت نورمالي عوفدت مبشلت أخلت شارع جامكي راك لو يخلى لوليد بنين زخرين ما أمر لي أحمور هذا ولك ايزي روفي زيرو متحزل روفي زي تأميلي ألبرت سام لخ حلوك لبان يوتسيم لو شني حوتي تليفون بوح من صندوق كتان فوز اني ألخ روفي زي اتضع ما أمر لي أحمور هذا أمر لي هجبر هو قضيع اتمينا يلود بعيه طعم رشرا بعيه مش لو رؤيتي لو بدكني لو دوفك لو عين لو اوزن لو شيتم شون دبار يعني كل قريب وطو دبار حريخ العسالي كاخا أمر لي إن دبار أشكنازي قام يلدوت دبار نحمد بلك 50 ليرود سام بكيس 50 ليرود مش لاقيد لي شي يلدوت دبار نحمد لو لو كراتي لخموت ايه بايج لا لو كراتي لخ لو تلقيه لأيما شلخ تلقيه لأيما تلقيه ما مدبع تلقيه ما مدبع هذاك تريت عناي شلخ تريت عناي شلخ رقاوتي اكتنازل كون عايكا خيج لده بتريه وتزوط روكيد تلبيه كتسف شلو موسيقى شلو راديو لو تأمينه بعد عينيقه يلا يلا يلا يلا يلا عرمبا اكتنازل رقاوتي إن باري ألبير أطعم زي بن زخار ولا بإلهيم زي بن زخار بلي رفقين بلي كسوين بلي شو دبار تسموخ على إنه يدع ماني مدبير لك ما تخنس طوضفت كنسة تسميخ نفلين ببينات رأي كل شمشوطة كل حداش أنا بمين زي رك قال دبير لو نعين زي بعلوم شين زي رك بشخونا يدعين تغنز بفنيف تري أرونا كودش باروخت على هذا كل ركوم دفري زهاب حتوم لو متى متى هاد أشكنازي راك قال ده فيه لو نعيم شلو يدعون إلا نكبر رؤيته بعيني روحي يلد كاخ قدام سعروت التلتلوت شحروق كل عين كاخ شحروت بوهكوت كموشن لوكسيم بليلة كل يوم يلبس زي حلسة لبنا نكيا مجهزة ده إيش له حيوت إيش حيوت صوت مخدرس صوت مجهزة مخبز إن بعيوت بوه تبين بخلاص سايب كتسري أبل بلي قوم عم كبوتين يلد حداش ونرى أتوم صحيح لما تعمل الذين ونيجي له يلد تعال يا بايت تغبو مياد يعني أبا كشوح يقول لي ما ايش ابا اقول له شو مدبر كحليره ليخ تكني لخ بونبوني لما ده يا لطو ده يخبدت ابي بيت امو بيت سبطو امي دعيش علم ربوت بيت كلش قريبة تطري بنت شمنا يمين ملا 13 سنة بر مصباة أبصرا عليا لطرا بمش مانع سريت سن حنيم لا زي يلد عدين لا شاكم أحريت صباحتنا كعبر عود شنا عود بن زخار بهدي سابا يا ألبر سابا دي بخشني لخ العلمي كديش عبس السليم على كيفك